أتدقير لوزن ذوق في ليس الدين جيش قرن المهطة تيور كلين أسدن قذوان ولذي سيسين وقذ غزكا أتوض حذنين ثم سعر الأرفان إذا غذين ثم سعر الأرفان.